شوف الاخر اللي كلمة تدرس الصبح، شوف داك السمر المول شي مازال كرافون ولا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد